0: أجلك وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
1: الله الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: الله يا شيخ الله أكبر
1: سيد
0: الله يكرمك
2: الله يفتح عليك
1: سبحانك يا كريم يا رب
3: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي دولي بوكي دبلو كالي سن خريس سن صبي شاحمد تجانين دو دلو سنة جي كاتو ميالا أكبا خم جي سن إميسيون كلمة الحق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنبي تيار دوغن جنبي دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جي سيدي احمد تيجان سي مكتوم غير يكلي خيو خيو بو مك بوي ام لا 27 ان شاء الله تعالى تفوا. بسم الله سيرين باب مالك.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كدي سين خريط شيخ أحمد التجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك سي سين إيميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دبلو كاري سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة تي كاتنو يالا أكم باخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي أك سن بوكو بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بني سنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين يمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane ak juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarna allah azza wa jalla bi ta'ati rasulih muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال عليك بالبيض 3 أيام من كل شهر ينتبه صلى الله عليه وسلم بنواي لا جرنكو شوالو كور ينتبه نكو مانلي دينك فان يويخي تمودي نغور نتفن ويروني جلين انت جرير رضي الله عنه مجلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم ينتبه وخني صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة 13 و14 و15 يني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخني نتفن ينت كده وار كي ويروني نينا وار جمعنا له mone wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi démé ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan ba ak ñent ak fukki fan ba ak juroom kon bo dé wor dal wër wu nek da ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett bu gelu fan ba ak ñett ci ngay wor ci suba ga ngay commencé wor wor itam fukkelu fan ba ak ñent ak fukkelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko تبارك الله جروم نيتلو ندنكاني بي مودي صلاه التسبيح مي ان شاء الله تي اديما جيري نييو فاسيين نونو كونتيني ندنكاني با مو جيخ ناخ ندنكاني واخ دغ يالا مو ووندو انيفيرسير يونتبي صلى الله عليه وسلم تي والو جودوم ني واخ اي جيكوم واخ ليغا خامتيني باي نكو في بور نيت ني مانكو روي ناخ e fatliku juddu yenenbi sallallahu alaihi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yenenbi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

خليفة صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة كتنو يلا أكباخم سن إميسيون كلمة الحق النسن بوك عبد الله جب.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلوكاتي سين خريت سين سوبي شي احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتبي صلى الله عليه وسلم داف نيكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني صوبنال وانت نك سما ندايك سما باي مالا گنل سما بوب ايتام مومالا گنل يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر ديسنا گم گا واي سانغم ديسنا عمر توغات بامو ياگ مو ديلو سيوات يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو neko yonentou sallallahu alaihi wasallam ginnane sopna la beugna la yama gëna sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gëna yonentou bi sallallahu alaihi wasallam neko Umar desna singum desna sidna Umar dema tok ab dir dilu ci wat ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam wax yonenti bi neko sang bi mang lay yegal ne sopna la beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayjur beug na ma sam bop muneko wante muneko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neko al'an ya umar amanta billah muneko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun akhir gumu xir ci xed wi motax jeleen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيبكو خمينتني بانج جلي بنوكي دانج وخ سبحان الله فنويري يونك نيت وخ الحمد لله فنويري يونك نيت wax Allahu akbar fan wéri yon ak ñett néna mu nekk juroom ñeen fuk ak juroom ñent néna nga motalé témèr bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir néna soko défé dañen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni duufu gecc motax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di ñu denk ba tay ñu jëli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yata'awwaz dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam danna muslu bu julle ba nopi danna muslu neena bat yu teddi badi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika an uradda ila arzal al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen kudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen kudul yalla muy nit muy jindi muy lune jitalal ragal yalla ba nopi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal demul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitne aduna nak modi wut alal waaw wut alal ak bëgg njit moy fitne aduna ndax bodi wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitne aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitne bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha anna an nabiyya sallallahu alayhi wasallam kharaja min indiha bukratan hina salla subh wa hiya fi masjidiha ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ني جيلي نانتي جيجن جو تيد جي دي جويريا بنت الحارث ميغا خامتيني سخنا لا وون سي يونتبي صلى الله عليه وسلم بوكو سي جيجن نيو لاتني مو نيتري جيلي سي سانغام جيلي سي بولوم كرم دي يونتبي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لا وون واو جيجن ني دانتي دان جانغ نييب دي سي جانغ سخنام سي مو نيتلي واخني يونتبي صلى الله عليه وسلم генون نا بيس téla xey lol dem ci jakk ji di julli suba néna bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci bir kër gi di julli am nga jigen ni bu ñëk né ndan am jakk ci seen bir kër di fay jullé su julli joté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko défé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonte bi na xey bayyi ma ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok rek ñaan gune ma ngoy jabutu di ñaan néna bi yonenti bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wanté bi yor joté bori midi yoy ñëw na fekk na ma manki sama krus mu ñëw né ma waw juwayriya yow dé ni ma la bayé won non la la fekke wat yow dal yang fi tok rek di zikar maniko waw mune ah so ñewon de amna ñetti bat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li fi jotta def yep ci ay ñaan kon ndeke affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté lu lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xeur di reey sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni daan wut xam fa ñuy jaar yalla mo taxone fu ne eut bu ne sukk nañ fa pour wut fa secret wut fa mboot mu leen mëna jallale wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam baaxé na juwariya jotaayam bu reey bobu yépp lam fa doon def yonnati bi sanako ñetti baat yo xamanteni epp na yi wam cey am epp na ñetti baat ne ëpp na jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonenti bi ne ko digënte bi nga toge fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pesé won ak liñ fi jotta wax yépp du seen morom mané ko ñetti baat yoyu nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو مودي نينتي باتي عفوا منيكو وخنا في نينتي باتي يوخمنتني بونيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك ندينكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريا رضي الله عنها مو نيكو واخ جليكو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصية السابعة عشرة في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بيك جروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيوني جيلي نين سي عبد الله بن بصر يال نغي نيلو يالا اك نغيرمام نيك سي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخ كو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام لم واتي سي نيان بارينا لم واتي سي شريعه بارينا كون نك من دال لي ما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni meuna ci japp ndax li l'islam digle yep mënuma ko def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet ne ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salami mu mu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga teud tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tuddal yalla fekk yaang ñu wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illallah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sebe lolu itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo ñuko bax ñu ne jeli nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi wax ko ne ko mu wax mom Mu'az ibn Jabal ne anna rajulan sa'alahu فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثركم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاه والزكاه والحج والصدقه كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال ابو بكر لعمر يا ابا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل ني معاذ بن جبل وخناني امون بن واي بو نيوون تي يرنتي بي صلى الله عليه وسلم فكمو توك نينمو لاج كو نيكو اي المجاهدين اعظم اجرا ني جهاد نييب تي يونو يالا كان مو تي اوب لا يول كان مو تي اوب سولدو ني جهاد نييب تي يونو يالا mune yonent bi ne ko ñi ci ëpp luñu tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci ëpp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ñi yiw ñi nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci ëpp yiw ëpp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaaraka wa ta'ala dhikran manam ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy zikr ñi ci ëpp yool bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe li ba pare Mu'az neena ci la sogu tuddu nak ngene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngene lu julle joxe azakat aji makka ak saraxe neena

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب دي موسلو سي موم سي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف لاخ ويرنا ني كيب كوغا خامتيني يالا جوبال نكو امول كين كوكو مانا سانك képp ku nga xamanti ni yàlla bàyyi na ko ci cankute amul kenn ku ko mën a gindi. Maa ngi seeti di dëkkal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn kuñ koy bokkaaleel. Te maa ngi seede te dëggal ni sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Jotal na li yàlla tegoon ci loxoom, matal na itam wëllëre ba laaye biir na xeet wi, wuññi na njaqare li, jihaat na ci yoonu yàlla na mu yaye ba yàlla xëy moom ko. Kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla na nekk ci moom, yàlla na ko yàlla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan wu am solo, te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, li ci nekk ci ay ngëneel, li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko li ko def, ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla. Fa inna asdaq al hadis kitabullahi taala wa xayru lhuda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Ñu ne wax yëpp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi. Li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi. Ñu ne itam njub yëpp bi ci gën moo di njubu sayyiduna Muhammad. Nee na mbir yëpp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokk ca. Dina lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal, loolu bidaa la. Te bépp bidaa ak cankute la, te bépp cankute ku ko topp safara la lay dugal. Kon yàlla nañ ci yàlla musal. Qaala ahlu tafsir wal ahadith inna salaata wassalaam ala sayyidi al anaam afdalu al ibadaat wa ahsanu al xaalaat wa acdamu al qurubaat وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يوني نيون فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man na ko def alquran wala ma def ko leneen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zitta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين ياو يننت يالله بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi neena ko idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problemu alakhir motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' والأرضين السبع والبحار السبع والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال neena yalla dana julli ci mom mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

بارك الله نفسي إن رك كنت نوحتان نفسي إن رك كنت نوحتان نفسي إن رك كنت نوحتان

لا إله إلا الله بلا بسنيا وأملو دوسين ديغنتك لا إله إلا الله با دوتي أمتين يرينكي النخ بستنى نيو

من دخله أمن من عذابه. يلا نينا لا إله إلا الله نينا ميسمت تتا ميسمت شدو بلا خمني كجدو موجود.

عظيم بروج نكت أسمان تلاني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروج نكتكو أسمان

وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة. نينين دروسوي نكتكو أسمان لدي برب يجيمي فكلن أكيار وينيين يجيمي جبارك لا إله.

الأنبياء وقد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتي يميب دين ونبكة كرفين بات لا إله إلا الله لقد دلت ما معلم دبك بجي يننتي على الشير يوبتي نوح عليه السلام جوغفة دلسة إمام إبراهيم أبو الأنبياء جوغفة

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

صباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنه بنيو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبوك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي وسعتي سيني مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سيني سيرن بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نيو كو واخا نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغيرال تخاوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ موسيبا ريك مولا تي فيك ملني كون دنيي سوكنديكو ريك تي نيغال فاسيني تخاوي ليغي بي دي نيان يالا يالا ديفال نيو تي سوتور دي نيان ايتام غور جي فامو تاد ترايام بوبو يالنا نيك ييرمندي تي ادو نبي ني ديمو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيكي وون ييرمندي تي امه بي ييرمندي بو اوب ني دوندم نيكي وون ييرمندي تي نيو يال نكو يالا ديف يالنا يالا يوك ليرام مو ملني سو دي خول دوندم گيب داف كو جيهال تي توپ يالا اك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم وانتي تم داف كو جيهال تي سوپ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم داخ نينا شفيلم تي يوننتي بي جخاسو ناك دريتام جخاسو ناك يابام جخاسو ناك اي يخم جخاسو ناك يورم فوفو لا شفيل ياب mu melni kon su sakko mu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamni dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wani ne yonnati bi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kuko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara idhan lahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara ويكت بنين جسناني بيبو تاغ بونو تاغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غاتن لولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي موني دونتي صاح كي تاغ غور غور لونا با ديف لامو مان موني ناخ يالا mo tag yonenti bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ni fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsir way gor gor lu ci tag yonenti bi
neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam min na qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuru ko wona tude burda neena bur'a len ko wona tude ñu nit qasida biñu warona tude burda moy banas su'at nax waykat buñuy wax Ka'b ibn Zuhayr mo massa tag yonent bi summi mantom jox manto bobu lañu tuddé burdu bi ñu né nak jekul ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñu né burdu bi liñ ko warona tuddé modi bur'a bur'a moy ak wër ñu né li tax nak ñu war ko tuddé bur'a maana ak wër modini imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yépp dal di dee maanaam dafa paralysé woon message yépp tëli ci faj kenn mënu ko faj wante cofeelam ci yonent bi tax mu ne suma jëlee sama xalima def tawassul ci yonent bi taggu ko yàlla mën na teggi feebar bi mu ma teg wax nanu ne bi mu commencé qasida bi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yonent bi feeñu ci gént daal di jël loxoom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam daal di jël mantoom bu tedd ba daal di ko koy muur neneen ba mu yeewoo rek la feebar ba dañ ci moom mu wér ci saasi yéegatul benn jàngoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur a leen ko waroon fi tuddee mudi ak wér ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtaari fi alqidami maanaa dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمو كومانسي قصيده بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مملني نك ci bayit bi mu commencé qasida bi am na luñ ci tuddee baraatu istihlal. Baraatu istihlal moo di nga jëm ci mbir dund buy wane ne fa nga jëm. Mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidaam tudd jagsaaw. Loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si. Moom itam Imam Busayri tudd naa ay barab yu nga xam ne ba mu ko tuddee ñi am gis-gis ñëpp te am xam-xam ci wàllu way xam nañu ne mu ngi daanu jee ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni nag dafa fekk benn waay bu nga xam ne dafa am lu mu sopp
ba ci fel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ne yow mi tok te kat bopam lay wax.

0: مني كو امزيش دا نخ دا نغا جخاسي
1: بهين يقضيم
0: دمعا رونغوج بدمين اك دريت جرا بوب خامني داونا من مقلتين جوغي سي ناغو بيت لوتاخ من تذكري جيرانين غير فاتليكو اي سوبي ولا غير فاتليكو اي دكندو بي في سلام يو خامني نيوغا تيا بارب بو ني واخ في سلام مني كو نخ جوي ngay joy ba sa rong nga muju jaxassok deret fatiliku ay soppe yu nek ci fi salam motax wala det ñu ne fi salam nak barap la bu nek digeunte makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joy مُنِكُ أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمٍ مُنِكُ أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ وَلَا نْجَلُوا لِيُؤُبْ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ جُجِي بَوَوْتِ وَلُّ كَاظِمَةٍ وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ وَلَا ملح جخوي في الظلماء تلندنج من إضامي بوتي والو إضام ولا تخدي جوي واجي نوبرك وقتك مو مني كو دال خمناني نيتي نيولا تخدي جوي بن هبوب الريح ولا إيماض البرق ولا تذكر الجيرة نيتي دال أمن بوتخ جي جوي
1: وأقرب العيسى
0: نخ li tax mu ne ko ngelaw li bawo walu kadima mo tax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi jogi ci walu itam mo tax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngelaw uppe jogi ci barap yoy mu fatali ko ay soppem melax xuy jogi ci barap yoy itam mu fatali ko soppem yi nek fofu muneko xamna ni dal amna lutax ngay joy ba sax fama li aynayka in qulta fufahamata wama li qalbika in qulta istafiq yahimi lu waral sinyari beut yi sin len waxe ne len fego len bayyi joy yi ngeen di joy rek ñuy gëna doti di joy rek lutax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis li nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekku fi mu ne ah ayaxsabu sabb أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دا فاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخر لي سي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال لم ترق دما على طللي كون دال دو توك في سي گنت بي دي تور سا رونغن دي جوي رك ياو دال سا جوي يي تشفيل كو وارال خمنا ني دارا تخول نغي جوي لودول رك ني داغا ام كو بك كون دال بودو وانا تشفيل ايتام ولا اريت دو تور رون دو في دو فوك li zikri l-bani ngir fatliku garabu bani ya nga dan garabu bani ya nga dan tok di waxtan ak sa soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak say soppe budul won ak tiofel kon do tok fi di tour rongoñ budul won ak tiofel kon do tok ni xollu di xole manatu lo nelaw ciofer rek moy def ni xamna ni dal amna ko sop mini tahul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko duma nub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صوبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتون يالا أك مباخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mukki julli ji mukki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak ñu nga xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal andak seen xarit Valérie. Mbokk julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ñu pour ñu julli. lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtaanee ko moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى

وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاء، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. بكجلدي يفنني برمي سبحانه وتعالى يونلن أي فصوني جاموين ينك ورى جامو كي الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem mbir yoyu mu teureul pour ñu jaamoko ko ben bu ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتيال جلتي يننتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbok yi bala ñu dugg ci waxtaan yu rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi waru galu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba mëna am barké

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدين جنو بني سنتيال جلدك يننتي به صلى الله عليه وسلم جلدك أين ينم أكي صحابام دلو سنين كتن يال أكما خم تسين إميسيو كلمة الحق ñu and ak seen bokk seen xarit tabja té nak dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci tém bu am solo ndax ci aljuma yi wessu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fasiyene nañu continuer histoire yi diko def nañu ko daan defé banti tay nak liñ leena andil tam bu am solo mudi ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yàlla la ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul waaye lépp looy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax moo tax أحب أن أشير إلى ثلاثة مواقف فيها العظة والعبرة وجلب التقوى يبقى في رك جن في نتي برق يوحى منتني نتكي من نتعوارو ولمو بجتي موم أقرق اليالة ولمو ييموج بتنجك مودي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأتقن العمل فإن الناقد بصير جلي من شي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومد جنل أدونا قلت بير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر يري باتيانك مودي لي دخما وخنما يو أبا ذر neena na nga xam ne aduna gaal la wala aduna géej la te gaal moo la ci war a jàllale mu ne kon nag na nga xereñe gaal gi ngay dugg nan la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib ndax géej gi dafa xóot te itam su gaal gi afe bu gaal gi amee défaut boo duggee ci ndox mi mënoo fexe ba mucc te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu kon gaal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmele ci yàlla nga koy teg ci kaw àdduna mu di géej na nga xool gaal googu na nga ko xereñe ah gaal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko waaye sàggani sa sharia te sharia bi mooy tax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.